0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى أن وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سناتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بنى خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma ihdina subulal salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دولي محمول يا سلطان محمد كلمة Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyadul adlahu wa ballaghahu minal khairi ma syaa Allahumma adim syar'an syarifalahu wa liwuzara'ihi sabila wa minhaja warzuqhumut tawfiq لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل ليعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi Mokhtar Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru mengenai bahaya gelombang iman yang berbolak-balik. Sekian secara langsung khutbah jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru dan salam hormat daripada saya Rasulullah Jesus dan rakan teknikal Muhammad Khairul Anwar Ayub. Kita kembali bersambarakan satu dia di Konti Kelantan FM. Silakan dia.
2: Baiklah, itu dia bersama dengan Ruslam Cik Soh dan juga rakan teknikal yang berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk secara langsung khutbah Jumaat untuk hari ini, edisi Jumaat 2 Oktober 2026.